0: هاي السيارات اللي انحركت على طول الخط، هاي راح تلاقيها السيارات اللي انحركت.
1: في مستوطنين؟ طيب يلا حبيبي شكرا.
2: انت في تناقض كبير، لان انت كمحافظ كمسؤول مطلوب منك توفير الامن والامان للناس، في نفس الوقت انت مش قادر توفر الامن لشخصك.
0: لما كانت الهجمة الشرسة على القرية حتى كانوا ما يدخلوش الإسعافات، وبعدين المستوطنين حركوا المسجد، حركوا سيارات، حركوا بيوت، حركوها قدام الجيش. المرة هاي كان في شهيد. السلام عليكم، عظم الله أجركم. احنا يعني احتراما للمولودين للشهيد سلمى، نتعرف على راسك. الله يسعدك، الله يخليك، الله يبارك فيك، يسعدك. السلام عليكم حبيبتي خاتو، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ان شاء الله.

2009 تم تعييني كنائب محافظ، 2010 حلفت اليمين الدستوري كمحافظ لمحافظة رام الله والبنة. مش قادر أحافظ على أمن المدينة من هذا المحتل. لما يصير كأنه

0: استعلاء على وجودنا ووجود السلطة وشو انتو بتسووا. انا بواجه بكل اريحية، بغطيش راسي لان احنا موجودين. خلي محمود يجهز لي هلا كل ملف غزة. فصار اجتماعنا مع وزير الإغاثة يوم الأحد الساعة 1. حتى اللي مش جايبين فواتير يعني حطهم تصور لتاريخه. هلا احنا كمحافظة ما بنقدر نحط اشي استراتيجي الا منضل في نظامنا احنا، في نظام المساعدات. ما فيش رواتب، احنا اعتقدنا انه خلال اليومين هذول راح يصرف راتب، فأجلنا الحديث في المشكلة على فرض ان في حل هاليومين، حل مؤقت. معناها بدك تحط خطة طوارئ ان فيش عندك راتب اصلا الى ما لا نهايه.
1: كمان دكتور بالنسبه لتحويلات وزاره الماليه، هذول اخر شيء بالمساعدات، اذا ما حولوا لنا شيء ما راح يضل.
0: عشان هيك انا قلت لك روح على القطاع الخاص، روح على على الشيء، لانه وزاره الماليه خلص ما راح يحولوا لك شيء.

0: Yep.
1: سنوياً بتم اقتطاعه من الإسرائيليين من المقاصة، فموضوع صافي الإقراض موضوع مهم. الوصول لاستقرار مالي يحتاج أيضاً من ضمن الخطط، يعني إحنا يعني وزير الحكم المحلي مطلوب منه وجاي بده يعمل، لازم يعمل تغيير.
2: الظروف قاسية، المال هو المحرك الرئيسي للتغيير، ولكن ضمن المتاح بدنا نشتغل.
0: شو أخبارك؟ يسعدك، كيف أمورك؟ مرحبا خالتي، السلام عليكم، كيف حالك؟ بدك تقدم استرحام؟
3: شاف الوضع لازم ينزله لأن الوضع مش مساعد لل...
0: هاي رسالتها تنقل للبلدية إنه لازم في هذا الظرف نساعدهم اللي دايماً ملتزمين، نسوي لهم إشي تشجيعي لأنه دايماً هو ملتزم. كداش بأخذه منك؟ البلدية؟ ولا مش مرخص؟ مش مرخص؟ في مشكلة معي؟
4: زوني طبعاً
0: طبعاً. بس مغمضين عنكم في الظروف هاي عشان الوضع. من وين انت؟
5: من سعير.
0: من
5: سعير.
0: بتروح على المدرسة؟ أكيد. فكل ما ضاقت الدائرة كمان اقتصادياً ما بتعرفي وين انت بتنفجر. هذه المدينة اللي ربما كانت هي الأكثر هدوءاً في فلسطين.
6: احنا رح نتحرك بسرعة. الأخ شهر ساعد رح يتحرك جاء تلفزيون عنده مقابلة، رح يخلي الطاقم تبع موجود معنا.
0: خلص تمام، ممتاز.

0: السلام عليكم. إحياء ذكرى النكبة، كأن النكبة خلصت، ما خلصتش النكبة، إحنا ما زلنا في نكبة مستمرة. يلا أبو عليان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.
1: كل الاحترام وأهلا وسهلا بكم. أولى ما نستفتح به هذا الاجتماع هو بالوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية والفداء. شكرا. ستكون هناك فعالية مركزية في رام الله وفي كل المحافظات في الضفة الغربية.
2: لازم يكون في كمان فعاليات فرعية بداخل كل المؤسسات، وتحديدا عند المؤسسات الكبيرة زي التربية والتعليم والجامعات.
0: وبنتمنى من الجميع مشاركة حاشدة. الصورة دائما تتسلط على محافظة رام الله والبيرة، وإذا ما كناش في هذه الظروف الصعبة اللي إحنا بنعيشها صورة لكل العالم إنه إحنا كلنا مع بعض وكلنا واقفين وكلمتنا واحدة، أعتقد إن ما نلوم حدا إنه يوقف معنا بعدها. وكل التحية للشرفاء اللي ساعدوا، احنا دائما لازم ننظر للسلبي وللايجابي. كل التحيه للشرفاء اللي ساعدوا. دمتم ليدوم الوطن، وان شاء الله بنخلص من هاي النكبه وبنتحرر وبنستقل. شكرا. ربنا يستر اليوم ما يصير مواجهات نفقد فيها أرواح
1: إن شاء الله.
0: يلا تامر.

0: ندعي ربنا انه يكون يوم لطيف عليكم، لانه اذا انتم كنتوا اليوم مرتاحين معناها فيش مخاطر. يا رب يا رب الله يحميكم ويحمي كل شبابنا.
1: الشاب اللي خبروا عنه توصاب عملية إيه، شو وضعه؟
2: يعني بيخصش الحلال إلى الوجد هذا يعني نطلعينه بالأمبولانس حتى على مستشفى رام الله أساسا طلعوا
1: التشفى. طب يلا ماشي أوكي.
3: أيوه
1: دكتورة، الشاب استشهد ومن مخيم الجلازون طالب جامعة بير زيت، وهي توجهوا فيه للمجمع الطبي. هسا اخذوه من الهلال باتجاه المجمع الطبي. يعني حاولوا هم راحوا باتجاه الهلال كان اقرب مستشفى عليهم، فيعني لما قدروش يعملوا معي شيء فاصابته كثير صعب. هيني جاي باتجاه.
0: بك عندي شعور من الصبح خايف من هاليوم، فيش يوم يمر زي هاليوم الا ينزل دم. هيك بقولوا ان ابوه واخوه في السجن، انا هيني على الشرف في الطريق عليك. شو؟
4: ثلاجة.
0: يا ويلي عليك.
4: شاب صغير مسكين.
0: إمهن؟ إمهن يا رامي؟
4: أهلا.

0: معايا معايا
1: الله يا رب تفتح الله
0: شوية
2: إنا لله وإنا إليه راجعون. رب لا يربط على قلبك، رب لا يربط على قلبك يا الله.
1: أنا طلع
0: الكاميرا. شباب نطلع
2: الكاميرا. اعطيني مي اعطيني مي مي مي مي مي مي بس
3: عيني.
2: اجى النيابة ها
4: نحاول احنا انه يليق منظر الشهيد باخر صورة رح ترسم في وجه في امه اخر صورة هي اهم صورة ورح تضل في ذاكرة الاهل تاريخيا هو مش مهام المحافظة بس يمكن نتيجة الممارسة اللي شفتها لازم دائما نكون جاهزين فإحنا أخذنا عاتقنا أن دائما إحنا جاهزين بالعلم وبالكوفية وبالحمالة اللي تكون دائما معانا من باب الطوارئ قديش إحنا متألمين أكيد الأهل غير شو ما أشعر أنا هاي مش قصتي قصتهم ورح تعلق معهم طول الحياة بحاول تكون قصة جميلة حتى في النهاية
5: يلا ما بعدها

المكبة 76 عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وكان الشهيد صافي استشهد إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة خلال مواجهة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال. تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة العشرات بحالة الاختناق.

إحنا كفلسطينيين حياتنا أصلاً مكونة من الشهداء والأسرى والجرحى، لأنه هاي حياتنا إحنا تحت احتلال، وما في بيت يمكن في فلسطين إلا عانى.

0: يا أهلا وسهلا. اصحي اصحي اصحي الحزام اصحي الحزام اصحي
1: اصحي حبيبتي حبيبتي الله يسعدها يا ربي.
0: مع سلامتك.
1: خليكي يا ربي حبيبتي حبيبتي.
0: هلا حبيبتي. الرجيم غير شتر. عم أهلا
2: حبيبي.
0: يلا
2: أعطيك يا رب الستر والصحة.
0: خلص هلا هلا بطلعها. يلا يلا يلا يلا يا شباب يلا يلا تعوا تعوا سكر سكر الباب. خلي ابو سعيد لجوا يلا. رغم كل الصعاب اللي بنعيشها اليوم فسحة امل. اليوم بيطلع لنا ننبسط، بيطلع لنا نفرح بطلعة عيسى. صحيح دائما بنقول الفرحة منقوصة، بس كمان لا، هي فرحة. 22 سنة ما كانتش سهلة، واكيد لكثير من الأسرى والأسرات.
3: هاي فاتورة الوطن ندفعها، وإذا انطلب مننا أكثر رح نعملها.
0: الله يعطيك الصحة. شفيت ووفيت 22 سنة وقبلهن كديش. خلاص يعطيك العافية. الله يرضى عليك. مش إنك ختيرت بس يعني.
3: خرج العاجل جميع أسرى فلسطين.
0: الأسرى كل يوم بيستشهدوا في السجن، وكل يوم ممكن نسمع خبر شهيد بعدين احتضناه وهو حي. الأسير والله ما هو أسير، والله إنه شهيد ورجع حي، لأنه كل يوم بيستشهد.
3: أسير الكون عيسى محمد جبارين.

0: عادي احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا فوضى في الشوارع، احنا تحت احتلال بس مش ضروري يكون عندنا جريمة، لأنه هذا أصعب من الاحتلال الخارجي. احنا هلا مركز الإصلاح والتأهيل،
1: صحيح،
0: بس أهم إشي يجيبوا لي كل اللي بعتوا كتب اللي طالبين يشوفوني في قضايا خاصة السجناء،
1: رتبوا مع
0: لأن في كتب طالبين يشوفوني في قضايا خاصة يرتبوا لهم. خلاص نستثمر الوقت إن اليوم جايين على مركز الإصلاح ونحل كل القضايا.

0: السلام عليكم. كل شيء متكتك. تفضلوا. وين راحت؟ السلام عليكم.
1: يعطيكم العافية.
2: شفت المحافظ جاي تطمن على اموركم داخل المركز المعيشية، وضعكم، حقوقكم متلقينها كله تمام؟
0: في شكاوي؟ تعال. هي هو اللي رفع ايده بده يشكي عن اشي. شكله الاحتلال الخارجي ممكن نتخلص منه في اي لحظة، بس اذا احنا صرنا من الداخل شعب فوضجي، شعب بحافظش على ابسط شيء اللي هي قواعد السير،

0: يا شباب حدا يجيب الدفاع المدني، حسبة رام الله مولعة.
1: تعال تتكلم.
2: اجتاحوا الإسرائيليين محافظة رام الله والديرة، تم اجتياح المحافظة بشكل كامل من قوات مدججة بالأسلحة، وتم حرق مركز المدينة الحسبة اللي هي يعني سوق اعتياش للناس، سواء اللي بيشتغلوا هناك أو أصحاب الدخل المحدود اللي بيتسوقوا من هذا المكان.
3: يمكنك التنفس.
2: اللهم اربط على قلبك يا الله، اللهم اربط على قلبك، اللهم اربط على قلبك يا الله. تعبت، ولكن في موقع المسؤولية اللي أنا فيه مش دوري أقول للناس تعبت، تعبي لازم أنفضه. هات المي.
4: خلاص طول بالك يا أخوي، خلاص خلاص
2: حط في إيدك، حط في إيدك. شفتي ودعتي
5: جنن يا اخي، انت مجنن زين كمان يا اخي
2: حبيبتي.
5: رحمة الله روح
2: ابو عبد الله اجا ولا ما كدرش؟
5: رحمة الله روح، رحمة الله ابدا.
2: ابو عبد الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله
6: استغفر الله.
2: لا يا ابو عبد الله لا الحمد لله، عيط وفش قلبك، ولكن الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله
2: قول استودعته لله،
6: استودعته لله
2: والحمد لله.
7: الحمد لله
8: هي انا اتفقت مع ابو عبد الله، قال الحمد لله وبنى بيت الحمد في الجنه. واحنا معزومين عندكم،
9: واجيكم لي وين
8: طايش يا امش عيطي بس قولي يا رب.
10: كمل